أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر نشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعاله الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال صحابة قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله أمرنا أن يصلي إليك فكيف نصلي إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرنا الله في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله يا الله ampunilah segenap dosa-dosa kami semuanya dikkahu wa ajillahu yang kecil maupun yang besar wa awwaluhu wa akhiruhu yang dulu-dulu hingga yang sekarang wa alaniyatu wa sirruhu yang kami nampakkan terang-terangan ataupun yang kami sembunyikan Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik ya Allah engkau terangi hati kami dengan cahaya petunjukmu kama nawwartas samai wal ardi bi nuri syamsik sebagaimana engkau terangi langit dan bumi ini dengan cahaya mataharimu Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim Ya Allah, bila bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami meminta? Ya Allah, bila bukan kepadamu kami mohon ampun, siapa lagi yang memohon, yang mengampuni kami, ya Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghy. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum fas'alu min fadli utikum. Waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allah ya Karim.

بسم الله الذي لا إله إلا هو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا مجيب الدعاء السائلين ويا قابل الطائبين ويا رحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بفضلك عمن سواك واكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال. اللهم أعنا على ذكر ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.